محل زها مع الناس القدم اللي دوزوا في الدنيا شليا معاهم القعود ونحفظ يا سلام محل زها مع

عقلي سيرحت معهم يا الناس ما يشربوا خمر ما يزرعوا الكاس الصلاة والفجر هداك هو الساس ربي يغفر

0: والكلمات داروا فينا احساس هذا فضلهم دوك الناس الفنضان
1: صافي هكا تطيب شربة وتكون بنينة
2: غادي نعلمك ابنيتي ها فين كاينة الحكمة
1: شنو الحكمة
2: ها هي كنور
1: كنور
2: ردي البال كنور فيه دجاج فيه العطرية وكل شيء كنور كيرد الشربة بنينة
3: كاين المعنى
4: بغيت نعرف ام زهرة اش كدير في الشربة باش كتولي هكذا بنينة
1: فيها كنور يا بابا كنور
4: كنور كيعطي الشربة اللذة والمذاق

0: Hello, Absakl Farid, Atrash, 14h11, Julio. Julio, demandé de la part de Boularas, Hamid de Meknes pour tous les auditeurs et auditrices de Médien. Dib Abdeljah de Wahran pour sa copine Nadia, sa petite nièce Sarah. Sont 14h20, vous écoutez Radio Méditerranée Internationale.
1: التغيرات المنتظرة في حالة الطقس بتونس.
2: في المناطق الشمالية سماء غائمة وعواصف فوق المرتفعات.

زيدو كيجرونا نوحلو معاهم والصحام يدينا على ودنينا باش ما نسمعوش داك الكلام واحلى بين نعيب وحرام في قلبي العافيه في يدي لام واش نسمع الماي ديما تلفت الشمال ولا ليمن في الدنيا عشر تريما ربي

0: فينا خالي مزيان يا وش مزيان اطن عيلتك اصاحبي من الصباح وما تجاوبش فين شادة
1: اسمها طب صراحة عطينا انا ما التليفون ماشي
2: اسير يا ميلان ضرب
3: لابي
2: وابا ما غتشوفوهاش بينيا راجل ثلاثة هاي
4: تاريخ أسود الأطلس يصنعون التاريخ هنا في شباك العريض في شباك كورتوا للتاريخ وللذكرى للذكرى للذكرى الله الله الله الله, الله.

والموسيقى والجنس الشباب ولا الهم الوجودي ديالو فقط انا ما نعرفش واش غادي نقول صافي غنقول صافي اليوم المشكل في كثير من الاحيان نعيش واحد الحريق ثقافي بشكل من الاشكال بدون سند فكري بدون سند ايديولوجي انه شاب تلقى لابس واحد اللباس معين داير طاقه في داير عرس في راسه وما عرفش تندر على ذلك الشيء هذا هو ما اناقش هو هذا الان اولا غنقول صافي هذا راه فنان لانه تيجمع لي مليون ديال البشر ماشي مشكل كاين فرضيه اخرى وهي هاد الشباب اللي عندنا اليوم اشنو هي اهتماماته اشنو هي انشغالاته واش هاد الشباب ولا الهم الوجودي ديالو فقط هو الراب راه اليوم راه باقي ربما ما قالها يعني واعس السميع سي محمد كسوس الله يطرو بخير انهم يريدون خلق جيل من الطباع انه